0: Hé, hey, c'est dans l'émission sur RDWA! C'est pas vrai! Oh!
1: سيداتي أنساتي سادتي الخطوط الفضائية المغربية ترحب بكم على متن المركبة من نوع سبوتنيك 2008 المتجهة نحو اللاعلم مدة سفر غير محددة لحد الآن والسرعة جد مرتفعة أحوال تاكس ماشي حتى تما